0: and Bridget have to say about their club, and everyone is welcome there. And if you want to be part of it, very soon we're going to get some information, and you could join them as soon as you want. And as we heard, they are up to 17-year-old, and younger kids could enjoy, be part of it. As we heard, they were having a kind of trial for 5 to 7 years old, but also normally will be 7 to 17-year-old kids who are participating in the club. You are welcome to be part of it. I'll translate it very quickly in Arabic. أنا بنتكلم مع بريجيت ده هي الرئيسة بتاع النادي وروب هو المسؤول بالعلاقات الخارجية زي ما قلنا. هم بيتكلم أنا سألتهم شنو طبعا لما يقولوا كالشا هو النظام كيف انتوا بتتعاملوا مع الآخرين. يعني في كل مكان بيكون في طريقة تعامل هنا بيسموه كالشا يعني زي عادات وتقاليد بتاعكم لكن ده ما معنى المقصود إنه انتوا بترحب بالآخرين كيف فبيقولوا أهم حاجة عندنا إيال يكونوا قاعدين في أمان child safety or safety مهم جدا لإيال عشان فيه إيال فبالتالي لازم كل زول بيشتغل هناك يكون زول بيشتغل مع إيال وخلفية بتاعه نظيف إنتو زي ما عارفين وفي احترام وفي شغل مع بعض فده مهم جدا لأي كورة لأي رياضة لازم تشتغلوا مع بعض عشان الشغل ده شغل بتاع المجموعة ما شغل بتاع الفرد عشان كده بيكون فيه كذا ناس بيلعبوا في كورة فعايز ناس يلعبوا مع بعض وهم بيرحبوا بكل زول بغض النظر انت من وين انت لو جديد الليلة انت بتلقى نفسك جزء منهم لأنه بيحترموك وبدوك نفس الفرصة زي اللعيبة القدام بدولهم برضو بيخلوا الأصحاب يلعبوا مع بعض وده حاجة كويس جدا انك تكون لاعب مع صاحبك أو صاحبتك فانت بتكون عارفه ما بيكون في خوف وده جزء مهم جدا للنادي بتاعهم فإحنا هسا نمشي للفاصل لما نرجع هنواصل let's go for a bit of break and when we come back we'll take it from there let's listen to Lulue and we take it from there our listeners soon you're going to know about the club address and where they train and their website and maybe phone number if you want to be part of it now let's listen to this song and when we come back we'll take it from there
1: from the word of God she's recognized God made some promises he's
0: Sorry, guys, they overlap there. That's what happens when you have one man show. All right, let's go and listen to this one. And we'll listen to Lulue. And when we come back, we'll take it from there.

في تميم دين الجمعة هونيك في أستراليا كيف وكوف مالتا إدين نتشلبراو يوم لوم ينا في المكين مال مراتيا سالفينا وصحابي شندارا تال برنامج مالتين تا 3ZZZ ماريو ساموت والمراتيا وفيف والحبيبة تانا ليس فيليبس فتمنا اللي نورغانيزاو دان البروغرام سبيشيالي بيش نددكاوه اللوميت كلا تانا نسبراو اللي تبقاو معنا ودان البروغرام يجبكم نفتحو البروغرام تانا باللي نسمعو الفريدي بورتيلي يكانتا عزيزة أم تي آي

0: You're listening to 3ZZZ, Melbourne Ethnic Community Radio 92.3 FM, broadcasting in your language.
1: The following program is in Syrian.
2: Join or renew your 3ZZZ membership in May and you'll go into our prize draw. Thanks to station sponsor My Travel Solution, you could win return tickets to the Philippines or one of the other great prizes on offer in this year's Membership Drive prize draw. Don't just listen, join the 3ZZZ family today for just $16 or $11 concession. Head to 3ZZZ.com.au or call us now on 9415192. Thanks to our station sponsors, My Travel Solution, Museums Victoria, Nova Cinema Carlton, Melbourne Zoo, Chemist Warehouse Brunswick, Charmille Films, Bunnings Brunswick. Terms and conditions on our website.
3: إن النقص العالمي في الوقود يؤثر علينا جميعاً. تساعد إجراءات مثل نفخ الإطارات بشكل صحيح وتقليل الحمولة وجمع الرحلات في توفير الإمدادات للمزارعين والخدمات الأساسية لفترة أطول. كل فعل بسيط يحدث فرقا. للمزيد من نصائح توفير الوقود قم بزيارة fuelplan.gov.au/arabic. صرحت به الحكومة الأسترالية في كامبرا.
2: Proud sponsor of 3ZZZ 92.3 FM.
4: إذا كنتم قد دعمتمونا سابقا فشكرا لكم. دعمكم هو سر استمرار هذا البرنامج. برنامجكم يبث بفضلكم. حان الآن وقت تجديد عضوياتكم. لا تكتفوا بالاستماع بل انضموا إلينا. انضموا إلينا مجددا مقابل $16 سنويا أو $11 للتلاميذ وحاملي بطاقة الكونسيشن. زوروا موقعنا الإلكتروني على 3zzz.com.au أو اتصلوا بنا على الرقم 9415-1928.
5: التالي هو البرنامج السوري.